0: قدرة دابا انا مش راسي.
1: ها وزير داك
0: ها
1: باشين الادم يوك رحيت شكي اختني
0: ها
1: بعد ما قتل تم موتنا باش اندرك مغرى يولد
0: نازا
1: يلا روان جمعك
0: ها ماقو تيقات خميغة بس جمع اضرماي يزون سابت تفيني توقتك

اسمعي شو ديالو غتمزمو يلقدو غاب قيس بوغيتي داب صور غان كابو يلقني مو قاش قا قارقولي دوغاب خانسي دوغاب ماروجنا بيسا خانسي ورني اشو تودنج دوكن نينكي ورني دونخو چاقبالك نينكي يندا دايدو چاقبالك قزل چراخ